Aska waskel hoch minuto ta waqti gorsin kat qaqiq ta hin kawi benche khabra ka programación pop buh ponsaka la voz de Atitlán Abin. Limla kamel tio ska chava mel tio sar khabal kaslimat pas ots qabach qabal che khabra ka qiq ya och kochka waqal hoch kar khalbal ka ik julio si ots qabach khabra waqbesh pas al 24 ikeh naqwan ki pat nat nqaq inkirkistan hormag pas ikolachqa Kirkayan Chpam Kakatnametik or Chiknikar, was Havlum Lakaki Kotimal, Numika Sintia, was Utsavachet, Utsavach Kun Hilal, Kokikot Katsahavraka Ish, Amen Kabelka Havrakalam Laka Ish from Kakatnamet, Atenkat Kayan Katsu Nahormash and Harkir, Auk Nakna Ashbi Havi Ish, Atten Katutrinash and Nankinutrina, Perlok Uts, Uts Tavachna Ashahavi. Katet, Naka Kabian Chumakas Limal Kamik, Kututs Halum Lakahav. هاد كرشت عشان نفسين هبرك أقيخ قصد أتس قبتش تقلع هرق إيخ لملك ملتيوشكا تشوا عتت نقاو كشا هبرك أور روتسيل كروتشكا أبلاس كلي إتشقا يامر إيخ بن هبرك بيناخكا بكيبيكا إرلقوال شانيكا تساكا أيومبو مكانش إتشقا ويس أبلو مكران بيسا نهي لميانك كشاكا لابوس دي تتلان هبرك أور

0: Dios que chaval no casa acá, popuxta habrá caur, creerá caos col cachpamca, lumlaca y escamic, cubcu ahmac. Viernes 17 de julio del 2026, pues no casaca, no can bitzigra ahmac, chpamca calendario maya, no casaca tet paxtajbal.
1: Ahmac, rjalbien kiyun reil chka ilmac. رخالبين أقوم تقانخ بي رجبال إيخ رخالبين قتيت رجليف كان ما إقتيت قوما أطلق تقنا أغر شنو هير وقنا رئيل رشين جميلال تقا رجوغ نق أقيم كون

كراش كشاقها نقن بتيخ أخماك تبم كاخ صحبل ونقن كلا شاقها بركا إيخ بس قص إيكوف تبم كقص لمال كتقين كسر كي تبم كهون كبروبلم أن بك أتش كيفتش إتشقا بس خبرك أن هلال كأتش نق قصن كي تبنا تسهم كل كير أتش نق نقتيخ نل بكتي إن كي تبنا كأو شيء هيك نقون أتش نق إن كي بام كقص لمال إن هلال إتشقا بس قصن كتوخ كا تو إك تهون ريح ونق بس نك عشانا كا وشي هيك أتسم أستا نك يابا ما كون أتنق بس يابا ونق بس لانك تي نبيتا بس ما هو ما استيهن كهوتا كتقين كيت أتن هلا لتنق نق نك بمبا بكسلي مال يقولون كسلي مال شقا بس نم كلاش كيفاش إي ما هون قصتي أنتر إن هلا ميخت بام كسلي مال بس خبرك أنو تقول كربيك إيه كميك أخماك تقبتش كراك أشوك أشاك أتتش بمكا بروغراماسيون بوخ سحبرك أور روتسي لابتش ياكي خبرك أورش واش خلخوخ مينوتو خلاك أبقوك أورش نكالم لحكا أتشاك

املاخ رخاف روكوش روتليب بروبيك خا نقملت يوشيخ كن كاتشيبا اش بن خلال سيش اش كشانيل قشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وابي قتنمت اش كل تقيا اش كل نات اش كل نقا ملتيوش تيبا نق اش بلا ترق ارئيل ترق سما نكرك اراج قا نقملت يوشيخ تككون خلال بنق اكل قتنمت اكل تقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابساده برينسيباليس كيبنون كيبلون كيتون تكسما بتق ارميت هاي قس تشولا كيبنون بترا قس نك نو كيبنون با رمال را قس نرقا هيك سونت بكيبا قس نكيكي كوتا نوك كيش بلا نوك رقا هاب كيبا ايخ نوك كي بيخ ترق بانيك ترق ارئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك اتشيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ ابكين ترخاف را اقا نكرك اراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال لبناق خيكول قطنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا اباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قطنامت ملتيوش تيبا قس نوك اش بلا اش قلتا اش قاتيا اش قتيت اش قمما ملتيوش جيبا قس نو قبي بيخ ترق اور ايل ترق بانيك انكش كوش لانا تشقيخ نو قينا تاخ ملتيوش كتيبا شقس بلا خي ترق برا خون اور قساما هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو چليب شتو يا استيباق قس لمال رشن قيخ چواق خميخ چكرا شت قريك خيب كين تاق شتو مخ اور ايل رمال كرا خبرا اسما خمارشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي چيبا Chuak chik ta, chuak chik katia.

انا كي مهاجي سماخ جنين كي مهاري سماخ جلال بناديروس قا جلال تبوي تقتو بسكادوريس جنين ابنق بس كرا تقاي كولاق جلال كولا كنساسيداد كي بنام بيخار بس كرا كي قيخلابنا ابنق بجاج او كرا تقاي كولاق جلال تاخينا كتمساخ كيني اب سماخ نسبسيال الرمانو كولا انكانتون بنابخ ابانشو قيخلابنا خبره Sinap ay kara kaya ka kung kanto kumusang ka trio Pentecostes kabra kaskin ka siya pancho venga mi dulce pan saludos y bendiciones traga ir familia.

0: FM.
1: Хавра хагт намт. Цоххон хилал уурван гил. Гас хохон л ахи гавад. Цгаг баник. Колла гаазран хилал.
2: Шахне цра ишхи.
3: Ач и.
2: Ишни. Акала.
4: Цга хариха.
1: Махонч их унахч тибирич памргаслимал. Махонч их нгойсаскана. Махонч их штоклтаручи. Мишкола хонач нак ницелна нармаг. Мишкола хонак нкатерцибях. Нкасаха ких. چقان کتر کویساخ خراخی اجنق اوتتا نک اتوختو اک مخونا قساخ تاقیخ خراخ نق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقانک اتوخنا اوخ کوگن خی ایرف نق نکت کتو شباخ نیت رخه نخبای تق آل ملن تق ریش نکی کونن کت کتو مایون تات کلا تتا تشتن مایون تات کلا تتا تلا شخنق بانیک اقت نمت نکی کونن نق چخیخی نکی کونن نق لعور نقی نقبر قنساخ وتسلخ كسلماش قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخرماش اديسا موندو رينوفادو شقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتاخا خون وتسلخ خستيسيا شقا نقاش نخكولا كي اتسرخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كيلش
5: en calidad y sonido transmite

رؤوش كاخ رؤوش وتليف نملخ ديوسف خوال كاسلي مار نقمل تيوشير شوات سرق عبر كاسلي مار اي اون تاجقرشين قير كامي مال تيوش شواتا شنك حرارقان قير شنك حرارقان ساق قسكراخ نيكي كتون تقاطا قطيج قواج نملخ كموخال كختار بققنجك قلبا كاميكا نزلوبتك الرقل كامبان.

0: Radio, la voz de Atitlán.
1: خبر خاقت نمت تخكون خلال قرفان قيل قسخوخنا اللاخي قابت تقاق بانيك كل قا بأترن خلال
2: شخنيت رأيشخي
3: أجئي
4: إشني
5: أكلا

كرغرا تشقا كولا نوتاس دي دويل وتشقا بيكا خيلا فاميليا سوخويل ايش بالان كولا ان الكانتون شتي بوي انت خان كان رقاخ كاب كبار ايش لاني امكا ادون دييغو سوخويل ايش بالان كرابقا نرقاخ كاب كبا كرتشقا نطقي شربتك ماكا ايخو دي ماتشوليف كرانك بيه لكوالكا ماتشوليف بساد الكال شينكو فرديا سانتياغو ابوستور ششلانغارن ما شقيقا miércoles 15 de julio se hablará acá una chaqiqa pues tajena que bisona congelar cajer familia hechalal chqa pues tajena en qaq kap kiban hilal kach naqshik qashah karuk in hablará qaqchalal karaj qa pues tajan kanik mitushi chka chiko hilal he makole chqa chala shi qaq kukin apatsash pentaju kabelor chqash pentaju kamisa meltiosh kashi qaq kukin karachqa mitiosh kanak bichiba pues en ki oqan ki bisona chqar maka relax kerta a don diego sojuel ishpalan karachqa pues hata kaslik dios til sana oqir til sana bis kanma karachqa oskaran ki kuena echqa ki pa seguir adelante así que bendiciones y cada mucha fortaleza chka chko hilalka la familia sojuel ishpalan.

يوس كا نحني لرن ما إكرارا سرا أكان ككبيبا نقيا أخبرا أطلا تقبيش إكرارا تكا خاك أن أمار وشابن ما اختقتت أتقولا تشبام أك يبال Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de su amor. Srak ahabra junt ka iha tetka, fuchalal ntahina naukashak tzokbalt namet atitlan. Nakkak tzkakmul habra programa avkin, pueblo de Dios. Krak ara at bendecido tzra habra junt ka iha, سرا أطلق تقبيش نقياك سرا خبار ديوس porque سرا هاو كان قيابا لا أونر إلا غلوريا قاموك أريق